0: المرسلين حضرت محمد مصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.